0: عدت وانتهت هالسنتة شتريد بعد ما صير لك دمعة بوسط ايد ما صحت لفرصة تلاقى وياك وعلمك وين تلجم من التجاعيد أكابر وامشي بس تلجم من الدروب يمن بتشيتني بكل المواعيد
1: يمن بتشيتني بكل المواعيد
0: أنا الرسم عينك على الحياطين وغنيتك على عناد التقاليد أغمض ولطيوف تزاحم البال وكابر للفجر بس دمعت تزيد أول ما حضنتك قلت له الناس قلت لك عوفهم مو عوف نوحيد
1: قلت لك عوفهم مو عوف نوحيد
0: وضحكت على الأغاني التلجم الروح وخيالي وياي صاروا انت البعيد بعد ما تهمني من نتقابل وياك ومو

0: انا القبل ينسى المواليد، مو انا اللي يفز حلمان بالليل يغازل صورتك وينام ويهيد، بشر ثاني عشت غصبا على عيون وبعد ما صير لك ضحكه بوسط عيد،
1: وبعد ما صير لك ضحكه بوسط عيد.
2: ظنيتك هدم لو كشف جلد العوز، ما تتخلى من الناس تتخلى، يبلسم يشفي كل شي مراهن عليك، ما ظنيت باكر تنقلب علك،
3: ما ظنيت باكر تنقلب علك.
2: قطن ابيض تلف ضميتك بخوف، علامك من حضنك تنقلب سله، دليتك بروحي الماندل هلاخ، ودمعي الغالي بيدك انت تندل علي، تضحك يا تعبمتوني للناس،
3: تضحك يا تعبمتوني للناس.
2: ما عندك ضمير وكنت تتسلى بيا عين، وتردوا من بعد ما باعوك، ورد لك ليش وادري ردود تتخلى.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.
3: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: ومن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين. منذ أن بزغ فجر الإسلام ليحرر الإنسان من العبودية لغير الله، عرفنا نماذج من نساء عظيمات خلدهن التاريخ لما قدمن من تضحيات وما سجلن من مواقف مشرفة. وشخصية حلقتنا اليوم امرأة مؤمنة صادقة عاشت في كنف رجل ظالم لم يكتف بملك لا يدانيه ملك، بل زعم أنه إله، واستخف قومه فأطاعوه وعبدوه من دون الله. هذه المرأة تلك التي تحولت من ملكة متوجة في قصر الفرعون إلى امرأة معذبة ومغضوب عليها. إنها آسية بنت مزاحم، زوجة فرعون مصر في زمن موسى عليه السلام. إنها المرأة التي تركت نعيم الملك وطرفه من أجل موسى ودين موسى لله رب العالمين.
1: أما زلت مستيقظاً يا راشد؟
2: أهلاً، أهلاً يا فاطمة، تفضلي.
1: لا أريد أن أقطع عليك القراءة.
2: إنه كتاب تعودت على قراءته بين الحين والآخر.
1: حقاً؟ وما الذي يدعوك لإعادة قراءته؟ لابد أن موضوعه مثير، فيما يتحدث؟
2: إنه يستعرض تاريخ الطغاة منذ فجر التاريخ.
1: يا له من موضوع غريب. ترى من أكثر هؤلاء الطغاة تجبراً وطغياناً؟
2: إنه هذا الذي ادعى الألوهية.
1: لابد أنه فرعون موسى.
2: ليس وحده الذي ادعى أنه إله، فغيره كثير، ولكن القرآن الكريم أسهب في سرد قصة هذا الطاغية لارتباطه بنبي الله موسى.
1: أتذكر يا راشد تلك الآية الكريمة التي ضرب الله فيها مثلاً للذين كفروا والذين آمنوا؟
2: أجل، إنها الآية الأخيرة من سورة التحريم.
1: كنا أربعة من النساء، اثنتان منهن تعيشان مع نبيين نوح ولوط، وكانتا كافرتين.
2: وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران.
1: لقد استرعى انتباهي دعاء امرأة فرعون حين قالت: رب ابني لي عندك بيتاً في الجنة
2: ونجني من فرعون وعمله.
1: أود أن أتعرف أكثر على هذه الشخصية الفريدة التي تحدت طغيان زوجها وأصرت على إيمانها.
2: إنها بالفعل شخصية فريدة.
1: أتمانع أن تحكي لي قصتها وما فعله فرعون بعد أن كشفت له إيمانها؟
2: لقد بدأت قصة هذه السيدة العظيمة آسيا حين استقر أمام قصرها التابوت الذي يحوي الطفل موسى، فلما وجده الجواري أحضروه لها ولم يفتحوه. كانت هي أول من فتحه وألقت بنظرها على ما بداخل التابوت، ويا لروعة ما رأت.
3: لقد أحببت.
4: إنه أسمر اللون يا سيدتي،
3: لكنه جذاب. إني لا أستطيع أن أصرف نظري عنه. اتركه يعيش.
5: يعيش هو وأموت أنا؟ هكذا هو الوفاء لي يا آسيا؟
3: إن تفسير منامك يقول إن الذي سيزول ملكك على يديه سيخرج من بني إسرائيل، أليس كذلك؟
5: بلى.
3: وما الذي أدرانا إن كان هذا الولد من بني إسرائيل أم لا؟
5: إذن من المحتمل أن يكون من بني إسرائيل، إذن فليمت.
3: لم نرزق بولد يا زوجي العزيز منذ أن تزوجنا، وكلانا يعاني من ذلك.
5: ماذا تقصدين بذلك يا آسيا؟
3: أقصد، لماذا تعتبر هذا الولد نقمة وزوال ملكك على يديه؟ ربما يكون نعمة أرسلتها لنا السماء تعويضاً عن ما حرمنا منه من الأولاد.
5: أية سماء تلك التي تتحدثين عنها وأنا معي كبير الكهنة وأحوز على رضا كل الآلهة؟
3: زوجي اترك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً، وسيكن كل الولاء والإخلاص لك إذا تربى بين يديك وفي نعمتك. اتركه لينفعنا.
5: لينفعك أنت، أما أنا فليس لي نفع به.
6: لقد اشتاقت مولاتي آسيا لرؤية الطفل موسى. نعم، لقد وقع حبه في قلبها منذ أن وقعت عيناها عليه، ولا تقدر على فراقه.
7: مولاتي تقول إنها لن تقدم القرابين للآلهة ولن تركع أمامها.
8: إنها لا تصلي إلا لإله موسى. يا ويلنا، ستغضب علينا الآلهة وتصب سخطها. لطالما حذرنا الفرعون من ذلك الصبي الذي شب الآن، وها هو ينازعه الملك والألوهية ويدعو لدين جديد.
9: إنه ابن إسرائيل الموعود الذي تنبأنا بظهوره والذي سيكون هلاكنا على يديه.

0: أزال يدعو العبيد إلى الإيمان بربه. إنه مصر أن له ربا غيري.
1: سيظل يدعو الناس إلى دين الله حتى يكمل رسالته.
0: ومتى تكتمل رسالته؟ عندما يخرج العبيد من مصر أم عندما أقتله؟
1: هل ما زلت تريد قتله؟
0: بلى، سأقتله وسأقتل كل من يدعي أن له إلها غيري.
1: ولكن رب موسى لا يقتل، إنه يحيي ويميت.
0: إن لم تتوقفي عن الدفاع عن موسى لأقتلنك شر قتله.
2: إنه ابن إسرائيل الموعود الذي تنبأنا بظهوره والذي سيكون هلاكنا على يديه.
3: لقد حان الوقت للتخلص منه بعد أن ينزل عقاب الملك على آسيا.
1: أحان وقت الرحيل؟
4: لقد استعدت جيوشي وينتظرون إلههم كي يتقدمهم في الصف.
1: وهل الآلهة تحارب العبيد؟
4: أجل، تحارب الشر فيهم.
1: وإذا ماتوا وفي صدورهم الشر، ماذا ستفعل الآلهة لهم؟
4: إذا مات العبيد، مات الشر فيهم وفني من الدنيا.
1: وهل هذه هي فلسفة الآلهة؟
4: إنها فلسفتي أنا، الإله فرعون.
1: يا حسرة عليك يا فرعون، إنك لا تعلم من هو الإله الحق.
4: سأعود بالعبيد مرة أخرى وأريك فلسفتي فيه.
2: لقد أصابها ما أصاب الماشطة.
3: عجباً، لقد أصابها الجنون. إنها تضحك وهي تعذب. إنه لأمر عجيب.
5: اختارت آسيا أن تكفر بفرعون وحيدة شامخة وهي في ظله، وإن كانت قادرة على كتمان إيمانها لتدرأ عن نفسها العذاب، ولكنها أبت. وأمر فرعون جنوده فقيدوها في الشمس الحارقة، عسى أن ترجع عن إيمانها.
6: ولكن هيهات أن يرتد من يذق حلاوة الإيمان. لقد طلبت السيدة آسية من الله عز وجل أن يريها بيتها في الجنة حتى تسعد، فكشف الله بصيرتها وأطلعها على مكانها في الجنة بعد أن دعته قائلة: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
7: عرفت الآن لما ذكرت هذه السيدة العظيمة في القرآن الكريم وشرفها وأعلى من قدرها.
5: لقد ضربت أروع الأمثلة في التضحية بكل غال ونفيس من أجل الله رب العالمين، فكافأها الحق سبحانه بالذكر الطيب الحميد.
7: كانت الدنيا كلها تحت أقدامها، جاه وسلطان وقصور، ولكنها تخلت عن ذلك كله لما جاء الحق على لسان موسى عليه السلام.
5: إنه صدق الإيمان يا عزيزتي حين يتمكن من القلب.
6: لا تنتهي الدروس والعبر من قصة سيدتنا آسيا امرأة فرعون التي كانت تجارتها مع الله غالية. تركت الدنيا وراء ظهرها لتستبدل بها قصرا في الجنة، لقد آتاها الله من جمال العقل ما يخلد ذكراها إلى يوم الدين، ومنحها الله سبحانه وتعالى من الحكمة والإيمان ما تفوق به مثيلاتها من النساء. لقد كانت مثالاً للإخلاص والتجرد لله عز وجل، فاستحقت أن يشرفها بذكرها في كتابه الكريم.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: ملك من أعظم ملوك الأرض إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، ونبي من ولد داود عليه الصلاة والسلام، ولقب بصاحب مملكة الإنس والجان. لم يأتي الأرض ملك مثله، إنه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. سليمان الذي كان له ملك عظيم لم يؤته الله عز وجل أحدا من قبله، ولن يعطيه أحدا من بعده إلى يوم القيامة. وقد ورث سليمان عليه السلام النبوة من أبيه داود عليه السلام، ولم يرث المال، إنما كان لكل نبي طلب مجاب. فسأل سليمان عليه السلام ربه عز وجل قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فقد سخر الله عز وجل لسليمان عليه السلام كل شيء، فسخر له الجن والإنس، وعلمه لغة الوحوش ومنطق الطير، فكان ملكا نبيا جاب أقطار الأرض كلها لينشر العدل والإيمان والأمان.
0: حبايب اف ام 93.7.
1: سليمان بن داود أعظم ملوك الأرض. ورث سيدنا سليمان عليه السلام الحكمة من والده سيدنا داود عليه السلام، فعلم الله عز وجل سليمان منطق الطير، وسخر له الجن، فكانوا تحت أمره يصنعون له المحاريب والتماثيل والقدور العظيمة التي لا يمكن تحريكها من ضخامتها وحجمها. وكان الجن يغوصون له في أعماق البحار ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان. وسخر الله عز وجل لسليمان عليه السلام الريح، فكانت تجري بأمره حيث يشاء، لذلك كان يستخدمها سليمان في الحرب. فكان لديه بساط خشبي ضخم، وكان يأمر الجيش بأن يركب على هذا الخشب، ويأمر الريح بأن ترفع البساط وتنقلهم للمكان المطلوب، فكان يصل في سرعة خارقة. ومن نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام إسالة النحاس له، مثلما أنعم على والده داود عليه السلام بأن ألان له الحديد وعلمه كيف يصهره. وقد استفاد سليمان عليه السلام من النحاس المذاب فائدة عظيمة في الحرب والسلم. وكان لسليمان عليه السلام جيش كبير مكون من البشر والجن والطير والحيوانات، وكان يعرف لغتها. وكان سليمان عليه السلام يحب الخيل كثيرا، خصوصا ما يسمى بالصافنات، وهي من أجود أنواع الخيول وأسرعها. وفي يوم من الأيام بدأ استعراض هذه الخيول أمام سليمان عصرا، فشغلته الخيول عن ورده اليومي في ذكر الله تعالى حتى غابت الشمس. فانتبه سليمان وأنب نفسه، لأن حبه لهذه الخيول شغله عن ذكر ربه عز وجل حتى غابت الشمس. فأمر سليمان بإرجاع الخيول له. قيل إنه أخذ السيف وبدأ بضربها على رقابها وأرجلها حتى لا ينشغل بها عن ذكر الله عز وجل، وقيل إنه كان يمسح عليها ويستغفر الله عز وجل، فكان يمسحها ليرى السقيم منها من الصحيح، لأنه كان يعدها للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد ابتلي سليمان عليه السلام بمرض شديد حار فيه أطباء الإنس،

والجن، وأحضرت له الطيور أعشابا طبية من أطراف الأرض فلم يشفى، وكل يوم كان المرض يزيد عليه، حتى أصبح سليمان عليه السلام إذا جلس على كرسيه كأنه جسد بلا روح، وذلك من كثرة الإعياء والمرض. واستمر هذا المرض فترة كان سليمان عليه السلام فيها لا يتوقف عن ذكر الله عز وجل وطلب الشفاء منه واستغفاره. وانتهى امتحان الله تعالى لعبده سليمان عليه السلام، فعادت إليه صحته بأمر الله تبارك وتعالى بعد أن أنجاه الله تبارك وتعالى في هذا البلاء. وازداد يقين سليمان عليه السلام أن كل مجده وكل ملكه وكل عظمته لا تستطيع أن تحمل إليه الشفاء إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وكان سليمان عليه السلام حكيما عليما، ويذكر لنا الله عز وجل في القرآن الكريم مواقف عدة تتجلى لنا فيها حكمة سليمان عليه السلام التي آتاه الله عز وجل إياها، ومدى مقدرته الفائقة على استنتاج الحكم الصحيح في القضايا المعروضة عليه. ومن هذه القصص ما حدث في زمن داود عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. ولسليمان عليه السلام قصة عجيبة مع النملة. فكان سليمان سائرا بجيشه في يوم من الأيام، ومر بواد النمل، فسمع نملة منهم تقول لباقي أصحابها، آمرة إياهم أن يدخلوا مساكنهم خوفا من أن يحطمهم جيش سليمان عليه السلام وهم لا يشعرون. فعندما سمع نبي الله عليه السلام هذا الكلام ضحك من قول هذه النملة، وهو كان يعرف منطق جميع الحيوانات واللغة التي يتكلمون بها، فشكر الله تعالى على هذه النعم العظيمة التي أعطاه إياها، تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولعل أشهر قصة عن سليمان عليه السلام هي قصته مع بلقيس ملكة سبأ. فذات يوم أصدر سليمان عليه السلام أمره إلى جيشه أن يستعد، فخرج سليمان يتفقد الجيش ويستعرضه أمامه، فاكتشف غياب الهدهد وتخلفه عن الوقوف مع الجيش، فغضب سليمان وقرر أن يعذب الهدهد أو يقتله إلا إن كان لديه عذر قوي منعه من القدوم. فجاء الهدهد ووقف على مسافة غير بعيدة من سليمان عليه السلام، وانظروا كيف يخاطب هذا الهدهد أعظم ملك في الأرض، يخاطبه بلا إحساس بالذل أو المهانة. فقال الهدهد: قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فأخبره الهدهد أنه وجد ملكة سبأ الملكة بلقيس، وقد أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأخبره أنها وكل قومها يتخذون من الشمس إلها لهم ويسجدون لها من دون الله سبحانه وتعالى. فتعجب سليمان من كلام الهدهد، فلم يكن شائعا أن تحكم المرأة البلاد، وتعجب من أن قوما لديهم كل شيء ويسجدون للشمس من دون الله. فلم يصدق الهدهد ولم يكذبه في الحال، إنما قال له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم كتب سليمان كتابا وأعطاه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فألقى الهدهد الكتاب عليهم ووقف في مكان بعيد بحيث يستطيع سماع ردهم على الكتاب، وبالفعل قرأت الملكة بلقيس الرسالة، وسرعان ما أرسلت للأمراء والوزراء والأكابر حتى تستشيرهم في هذا الأمر. فقالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فطرحت الملكة على رؤساء قومها الرسالة، وكانت تشاورهم في جميع الأمور،
قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كان رد فعل الملأ ورؤساء قومها أن قالوا: نحن على استعداد للحرب. ويبدو أن الملكة كانت أكثر حكمة من رؤساء قومها، فإن رسالة سليمان أثارت تفكيرها أكثر مما استنفرتها للحرب. ففكرت الملكة طويلا في رسالة سليمان، ونظرت حولها فرأت تقدم شعبها وثراءه، وخشيت على هذا الثراء والتقدم من الغزو، وقررت أن تلجأ إلى اللين. ففكرت أن ترسل إليه هدية لتهادنه وتشتري السلام منه، وأيضا إرسالها بهدية إليه سيمكن رسلها الذين يحملون الهدية من دخول مملكته، وإذن سيكون رسلها عيونا في مملكته يرجعون بأخبار قومه وجيشه. فجاءت الأخبار لسليمان عليه السلام بوصول رسل بلقيس وهم يحملون الهدايا، وأدرك سليمان على الفور أن الملكة أرسلت رجالها ليعرفوا معلومات عن قوته لتقرر موقفها بشأنه. ونادى سليمان في المملكة كلها أن يحتشد الجيش، ودخل رسل بلقيس وسط غابة كثيفة مدججة بالسلاح. ففوجئ رسل بلقيس بأن كل غناهم وثرائهم لا شيء وسط بهاء مملكة سليمان، وفوجئوا بأن في الجيش أسودا ونمورا وطيورا، وأدركوا أنهم أمام جيش لا يقاوم. ثم قدموا لسليمان هدية الملكة بلقيس على استحياء شديد. فنظر سليمان إلى هدية الملكة وأشاح ببصره وقال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فوصل رسل بلقيس إلى سبأ، وهناك هرعوا إلى الملكة وحدثوها عن قوة سليمان واستحالة صد جيشه، وأن بلادهم في خطر. فجهزت الملكة نفسها وبدأت رحلتها نحو مملكة سليمان عليه السلام. جلس سليمان عليه السلام في مجلس الملك وسط رؤساء قومه ووزرائه وقادة جنده وعلمائه. كان يفكر في بلقيس، يعرف أنها في الطريق إليه تسوقها الرهبة للرغبة ويدفعها الخوف لا الاقتناع. فقرر سليمان عليه السلام بينه وبين نفسه أن يبهرها بقوته، فيدفعها ذلك للدخول في الإسلام. فسأل من حوله إن كان بإمكان أحدهم أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن تصل هي إليه. فقال له عفريت من الجن: أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقامك هذا. فنظر سليمان عليه السلام وقال: من يأتي به أسرع من ذلك؟ فقال رجل مؤمن: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فنظر سليمان عليه السلام فوجده عنده مستقرا، فقال: هذا من فضل ربي، لم يحضره بهذه السرعة عفريت، وإنما أحضره رجل مؤمن قيل إنه آصف بن برخيا، كان كاتب سليمان عليه السلام، قيل إنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وكان يكتب كل شيء يأمر به سليمان عليه السلام ويدفنه تحت كرسيه. تأمل سليمان عرش الملكة طويلا، ثم أمر بتغييره، أمر بإجراء بعض التعديلات عليه ليمتحن بلقيس حين تأتي، ويرى هل تهتدي إلى عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. وأمر سليمان عليه السلام ببناء قصر يستقبل فيه بلقيس، وأن يقع معظمه على مياه البحر، وأمر أن تصنع أرضية القصر من زجاج شديد الصلابة وعظيم الشفافية في نفس الوقت. فلما اصطحب سليمان عليه السلام بلقيس إلى العرش، نظرت إليه فرأته كعرشها تماما، فإذا كان عرشها فكيف سبقها في المجيء؟ وإذا لم يكن عرشها فكيف أمكن تقليده بهذه الدقة؟ قال سليمان عليه السلام وهو يراها تتأمل العرش: أهكذا عرشك؟ قالت بلقيس بعد حيرة قصيرة: كأنه هو. أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها، قد سبقها إلى المجيء، وأنكرت فيه أجزاء، وهي لم تزل تقطع الطريق لسليمان عليه السلام. قال سليمان لبلقيس: ادخلي الصرح. وكان بناء في غاية العجب والابتكار والفن الحالم.
فكانت مقدمته من زجاج تشف عن مياه تسبح فيها الحيتان، لذلك لم تتمالك بلقيس نفسها عندما وضعت رجلها على الزجاج إلا أن رفعت ثوبها خشية البلل، فأغضى سليمان الطرف وقال: لا تخاف البلل، فهذا صرح أملس من الزجاج، هو شفاف. ثم أفصحت بلقيس عن خطأ ما كانت عليه، فأعلنت إسلامها قائلة: قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت بلقيس ودخلت في دين سليمان عليه السلام، وقيل إن سليمان عليه السلام تزوجها، وقيل إنه زوجها أحد أهل الشرف في قومها اسمه ذا تبع ملك همدان، وأعادهما إلى اليمن وجعله ملكا على اليمن، وكلف أمير جن اليمن ليأتمر بأمره، فساعده وصنع له الصنائع في اليمن، وبقي كذلك حتى وفاة سليمان عليه السلام. وللأمانة مشاهدين لم نقف على صحة هذه الأخبار، وقد قام سليمان عليه السلام بإعادة بناء المسجد الأقصى الذي بناه يعقوب عليه السلام من قبل، وبنى بجانب المسجد الأقصى هيكلا عظيما كان مقدسا عند اليهود، وما زالوا يبحثون عنه إلى اليوم. وقد ورد في الهدي النبوي الكريم أن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل ثلاثا، فأعطاه الله تعالى اثنتين، ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة. سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، وأسأل الله أن تكون لنا، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعاش سليمان عليه السلام وسط مجد دانت له فيه الأرض، ثم قضى الله تعالى عليه الموت فمات، ومثلما كانت حياة سليمان قمة في المجد الذي يمتلئ بالعجائب والخوارق، كان موته آية من آيات الله عز وجل تمتلئ بالعجائب والخوارق. فقد قدر الله تعالى أن يكون موت سليمان عليه الصلاة والسلام بشكل ينسف فكرة معرفة الجن للغيب، تلك الفكرة التي فتن الناس بها فاستقرت خطأ في أذهان بعض البشر والجن، فكان الجن يعملون لسليمان عليه السلام بأمر الله تعالى طالما هو حيا، فلما مات سليمان انكسر تسخيرهم له وأعفوا من تبعة العمل معه. وقد مات سليمان دون أن يعلم الجن، فظلوا يعملون له وظلوا مسخرين لخدمته يؤدون ما أمرهم به، ولو أنهم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العذاب المهين. وقد مات سليمان، فقد كان سليمان عليه السلام متكئا على عصاه يراقب الجن وهم يعملون، فمات وهو على وضعه هذا متكئا على العصا، ورآه الجن فظنوا أنه يصلي واستمروا في عملهم. ومرت أيام طويلة، ثم جاءت دابة الأرض، قيل إنها نملة تأكل الخشب، فكانت جائعة فأكلت جزءا من عصا سليمان، واستمرت النملة تأكل العصا أياما، وكانت تأكل الجزء الملامس للأرض، فلما ازداد ما أكلته منها اختلت العصا وسقطت من يد سليمان عليه السلام، واختل بعدها توازن الجسم العظيم فهوى إلى الأرض، فهرع الناس إليه فأدركوا أنه مات منذ زمن، فتبين الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وعرف الناس هذه الحقيقة أيضا. وبهذه النهاية العجيبة ختم الله تبارك وتعالى حياة هذا النبي الملك الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: إذاعة عبرية بنكهة عربية.

قريبا سأنت يا عمن أحببتك فيه.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أقرب ساعة عمري بيتصرصب بيعدي. الناس والدنيا بتتغير حتى الحديد بيسودي، وأنا الوحيد واقف مكاني ثابت. في ناس اختارت سكة صابت، ناس تانية اختارت سكة خابت. إحساس قاسي وصعب لما الناس تشوفك فاشل، أبوك وأمك وإخواتك وأصحابك شايفينك حاضر. قوم يا ابني اسعى وحاول، والله غلبت حاول، يا ما حاولت وقبل الجول ما يجي يطلع فاول. ما عنديش مهارة وحتى كوسة وحوست

لسه بيصرف على البيت. بتعامل من قلتي على النعالة وحالتي حالة ثقتي بنفسي راحة النجاح بقى استحالة.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع أو ذا جيت مول.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أف أم.
3: ساعات الوقت والدنيا بيرموا البرد في قلوبنا وبيخلونا نجرح بعض وما نبصش على عيوبنا، بندبل حبة ورا حبة لحد ما نتقلب تماثيل، وكنا زمان جمال جدا بنغفر بالدفى ذنوبنا، بنتخانق على الفاضي ونتصارع في أي كلام، نقضي اليوم جفا وخلافات لحد ما نتخنق وننام، في بيت واحد لكن أغراب وبنزيد غربة بالأيام، ونسأل بعض عاملين إيه، نجاوب بعض كله تمام، وفي الآخر بقينا نعيش بنظرة وضحكة بهتانة، بقينا مكملين وخلاص منين ما الدنيا واخدانة، شغف موجود لكن ميت يدوب فاكرينه كان بينا، بنتبسم لبعض ساعات لكن ملامحنا زعلانة. ما تيجي نجمل القصة ونتعلم نعيش أهدى، نحب البيت ونكبر فيه بدون تجريح ولا منهدة، ده أنا اخترتك تكون أهلي ونور بياخدني من جهلي، تعال نهدي أعصابنا تسيب واحدة واسيب واحدة، نفكر بعض بالأيام وبالحب اللي كان على البال، نعمر بيت لطيف دافي يكون قادر يرب عيال، نسيب خلافاتنا لو حبة ونتعامل بقلب وعقل، نركز بس في الصورة وهيطلع منها خير وجمال، مودة ورحمة دي العلاقات، سند وسعادة ده الإنسان، ورب الناس خلق للناس ونيس علشان يكون له أمان، يكون ظهره وحماه وأهله وإيد بتشيل معاه الحم، مفيش أسوأ بتبني بيوت ولا بتبر قلب جعان، تعال نسيب زعل فايت ونفتح صفحة الأحباب، بلا خلافات ولا خناقات ولا دوشة زعل وعتاب، نفكر حبة في الحاصل ونسمع بعض ونواصل، هنلقى حياتنا بعد خريف بتطرح ورد على عتاب.
4: قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدقوا، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق.
5: يا سلام.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق الجزء الثاني. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا ولدي، بارك الله فيك.
0: بارك سيدي الكريم. لماذا أشعر بالاستئناس والأنس بقربك دائما مولانا؟
1: ولكن الأنس والاستئناس هذا من كرم الله عز وجل، لأننا الآن من فضل الله نرتع في روضة من رياض الجنة. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا ما رياض الجنة؟ مجالس العلم، والمشاهدين جميعا نستأنس بهم وكنا لا نراهم، ولكن تراهم قلوبنا وهم يروننا بالقلب والعين، ونحن كما نحبهم في الله أكيد يبادلوننا هذا الحب إلا ما جلسوا أمام الشاشة. وهذا فضل وتواضع منهم بأن يعني يروا مثلي ويستمعون له.
0: بارك الله فيك. يعني الله. مثلك هو الذي يرى.
1: الله يرضى عليك يا ابن
0: بارك فيك. بارك. توقفنا في اللقاء المنصرم عند مسألة الجبر والاختيار. هل الإنسان مجبر أم مخير فيما يتصل بالحياة في الدنيا والدار الآخرة؟
1: شوف، أنا مسير ومجبر في الأمور التي لن أحاسب عليها.
0: زي؟
1: متى ولدت؟ في أي بلد ولدت؟ ما نوعي، ذكر أم أنثى؟ متى أموت؟ هذه ما لوني، ما طولي؟ هذه أمور لن أحاسب عليها، هذه عطاء الله سبحانه لهذا العبد ولن يحاسبه عليها. أما مخير فيما سوف يحاسب عليه يوم الوعد الحق
0: في جميع تصرفاته.
1: ولذلك جعفر الصادق سلالة الصالحين والبيت رضي الله عنهم، لما سئل في الجبر والاختيار قال: أراد بنا وأراد منا.
0: جميل.
1: فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا.
0: الله، مرة ثانية بديع.
1: أراد بنا قضاء وقدر.
0: نعم.
1: مطوي عنا. أراد بنا وأراد منا عملا.
0: افعل ولا تفعل.
1: تمام. هذه طريق السلامة الجنة، وهذه الطريق تسلك بك إلى الطريق الآخر.
0: تمام.
1: أراد بنا قضاء وقدرا، وأراد منا عمل، فما أراده بنا طواه عنا.
0: لم يخبرنا.
1: لأن من رحمة الله أنه لم يعلمنا بالغيب، لو أعلمنا بالغيب لأهلكنا.
0: سلم يا رب، يا رب سلم.
1: أنا لو أعلم أن ولدي هذا سوف يكون عاقا في سن 20 لما أنجبته.
0: صح.
1: وهذه البنت سوف تخرج لتخرج بالشورت وبالمايوه وهكذا.
0: لن تهنأ يوما واحدا.
1: ولو أن فلانا يعلم أنه إذا تزوج فلانة وودته المحاكم ولا هو عمل كده، طب وليه؟ لا، لكن لتسير أقدار الله. فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا العمل أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. ولكي يفهم أكثر أولادي الطلاب في العلم والمدارس والجامعات، التلميذ الذكي هو الذي يشغل نفسه أنه عنده يوم امتحان في شهر يونيو، فيستذكر دروسه من سبتمبر وأكتوبر وماشي لغاية ما تصل الامتحان في آخر العام لكي يدخل الامتحان. الامتحان لا يسأل نفسه هيكون إجباري ولا اختياري، هيكون أسئلة كتابة ولا تحريري، شفوي ولا مش
0: عارف. احنا بنسأل نفسنا دايما كده على فكرة،
1: في مخيم أم في مدرج، مش عارف كل هذا
0: أسئلة. اللجنة شديدة، اللجنة صعبة، اللجنة
1: هذه
0: سهلة.
1: أسئلة التلميذ التعبان الخيبان. التلميذ المدرج. هكذا نحن المسلم، من الواجب أنا مأمور بأوامر ومنهي عن نواهي. شوف، من أعظم العبقريات الإيمانية التي خلقها رب العباد عز وجل سيدنا يوسف في أمنيته.
0: السلام.
1: في أمنيته.
0: نعم.
1: ربي توفني مسلما
0: وألحقني بالصالحين.
1: ونحن في هذه الأمنية. أنا هذه الأمنية. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
0: نعم.
1: لأن يا ولدي الغباء مرض لا يتعب صاحبه ولا يتعب به صاحبه، ولكن يتعب به من حول صاحبه.
0: للأسف.
1: هو مش شايف.
0: وما أكثر الأغبياء.
1: ما هو الغبي كل الغبي. اللي ناسي نصيبه من الجنة.
0: صح.
1: اللي ناسي الوعد الحق. الوعد الحق.
0: وإذا عاش على رجاء وأمل أو أمنية أن الله غفور رحيم.
1: شوف، إن الأماني رأس أموال المفاليس.
0: جميل.
1: ليس بأمانيكم.
0: ولا بأماني أهل.
1: ولا أماني أهل كده. ما يعني اللي هيعمل خير هيلاقي الأماني. شوف.
0: هي لا تتحقق أساسا كمان.
1: لا الأماني شوف في فرق بين التمني والرجاء. الرجاء تمني بعمل. ويرجون رحمته ويرجون رحمته يرجون رحمته
0: يعني أقول أرجو.
1: أرجو أرجو لكن أتمنى دي أماني غير قائمة على أسباب
0: رغبة بدون عمل أساسا.
1: أي كلام يعني واحد عايز
0: يعني الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز
1: والعاجز من تمنى على الله الأماني أتمنى على الله الأماني لا ده ربنا غفور رحيم معقول هيعذبني أنا
0: ده كده أنا عاجز فعلا
1: ده عاجز طبعا لأنه مش عايز يشتغل.
0: أليس الله غفورا رحيما؟
1: ما ربنا غفور رحيم لمن؟ لمن طرق بابه
0: لمن تاب وآمن وآمن
1: كمان
0: لها ضوابط وشروط كمان
1: يعني. كده. كده سبحان الله
0: يعني غفران رحمة ربنا ورأفته بعباده لن تطال كل العباد.
1: شوف رحمة الله لا نتكلم عليها لأنها أوسع مما نتخيل.
0: نعم
1: تمام. لكن
0: لها ضوابط.
1: شوف يشفي صدورك ويشفي صدور قوم المؤمنين. يشفيها بإيه؟ لما واحد يكون ظالم وقاتل ومجرم ومتعدي واكل حقوق الناس ومختلس ومرتشي وفي الاخر يجي على باب الجنه وداخل معك انت انت انت تقول ايه؟
0: والله مرضى
1: انت نفسك انت اين
0: يعني لا يضيق صدري بصراحه
1: يعني صدور اخو من لكن سبحان الله من رحمه
0: يعني ونزعنا ربنا ينزع الغل الموجود بقى
1: لا ينزع الغل من صدور من من سبقت له من الله الحسنى.
0: الله اكبر.
1: ليه؟ يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم. واحد كان بيشرب خمر وبعدين خلاص من
0: تاب واقلع
1: لكن أخذ لم ياكل حقوق الناس الا حقوق العباد. لا مغفره لا الا بارجاعها ما لا نقاش. يا عباد تصالحوا ما بيني وبينكم قد غفرته فتصالحوا. لا نقول
0: ده هنا بقى يوم يفر المرء من اخيه بقى.
1: شوف ينادي الله يوم القيامه انا الله أنا الديان يا ملائكتي أوقفوا عبادي على صفوفهم على أطراف أناملهم.
0: الله أكبر.
1: لن يدخل أهل النار واحد من أهل النار النار إلا وله مظلمة عند واحد من أهل الجنة إلا اختصها منه
0: وهو داخل في النار.
1: وداخل في النار يأخذ حقه. ليه؟ لأن العنوان بتاع الآخرة لا ظلم اليوم. يعني إيه؟
0: يعني للمؤمن وغير المؤمن
1: لا ظلم اليوم.
0: طب ما هو الكافر كده كده في النار.
1: لا لا لا لا ظلم ياخد حقه. طب هو ربنا
0: اخده في الدنيا
1: صبر بالله. هل اعزك الله الحيوانات مكلفه؟
0: لا.
1: حلو. طب واذا الوحوش وحشرت ليه؟
0: وستسال؟
1: ها لا هي مش هتسال لكن لها حقوق تنتقص من حقوق تنتقص
0: من الله يقتص من الشاة القرناء
1: الجلحاء ولو ان جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. لا ظلم اليوم. يعني ايه لا ظلم اليوم؟
0: ده كده الصوره مرعبه قوي.
1: الوعد الحق احنا انا متهيب الى الان وانما نجهز انفسنا للدخول عليه. احنا تكلمنا عنه من قبل مرات ومرات لكن الوعد الحق بهذا المنظور يعني احنا نبحث في تربه قلب المؤمن حتى نستحثها لزراعه الخير حتى يستعد للقاء الله.
0: ده كده الصوره صعبه قوي لما ربنا
1: يعني لما الانبياء والملائكه المقربون يقول يعني يا رب سلم يا رب سلم فما هذا الرعب؟
0: شيء مخيف
1: سبحان الله. فيعني حتى العباد نفسهم لما يذهبوا الى ابينا ادم يا ابا عشان بس فتح باب الحساب
0: يا الله
1: من الرعب ادم يقول انا لست لها ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب له مثله قبل. اذهبوا الى نوح ويفضل كل نبي يولي كما قلنا في الحلقات السابقه يولي الى ان ياتي الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: الله
1: يقول انا لها انا لها فيقوم إلى آخر الحديث الشفاعة. لكن القضية أنت عندك ولدين ولد جايب 48% والنجاح من 50 وولد جايب 2% أبو 48 ده تعملوا له إيه في الجامعة؟
0: نخلوا تحسين
1: لجنة رأفة.
0: نعم
1: لجنة رأفة
0: دلو كنترول دركتين كنترول الشيء
1: بس خلاص
0: عادي.
1: يعني طب أبو 2% ده
0: لا راسب
1: بيروح لجنة المفتي
0: طبعا ياخد اعداد
1: يعني باي شكل يعني قال ادعو الله ان اكون رفيقا لك في الجنه يا رسول الله. قال اعني على نفسك بكثره السجود خلي لي وشك اشفع بالعاميه كده.
0: نعم. فأرض المحشر مع الصحف سيكون هنالك الناس ثلاثة أصناف: كفار،
1: تمام.
0: عصاة المؤمنين، المؤمنين،
1: تمام.
0: ما حال الكفار في هذا اليوم؟ ومن هم الكفار؟
1: شوف، الذي أنكر حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وعاش في رزق الخالق ونسي تماما أن يشكر الخالق ونسي حق الخالق بل وأنكر وجوده.
0: يا لطيف، سلم يا رب، يا رب سلم.
1: الكفر درجات، ما هي دركات النار سبعة ليه؟ كل طائفة، كل دركة لها أهلها، لها أصحابها.
0: نعم. يعني والفقهاء قسموا كفر جحود وكفر إنكار واستكبار ومعاندة.
1: حتى الظلم أنواع. واحد مثلا لص سرق بنك، مع أن البنك ده مصرف ده فلوس الناس، لكن سرق بنك أو سرق مؤسسة ثرية، يختلف عن من سرق الأرملة التي عندها اليتامى.
0: هي كلها سرقة، مش كله سرقة.
1: درجة شوف مدى الضرر الذي حتى في الدية المقتول ده، ولد صغير أم شيخ كبير أم زعيم قبيلة أم المنظور في حساب، في حسابات.
0: كذلك الذنوب والأعمال،
1: الله يرضى عليك. فالقضية إيه يعني؟ لا تنظر إلى ده الكلام بعد أهل القلوب. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصيه.
0: الله الله.
1: يعني أنا ما أجي لمحمد ابني أقول له يا ولد ما خلق. أنا ابني أقول له براحت، لكن أجي لأبوي أقول له يا ولد بالهزار. أي الشيخ بتاعي ولا الزعيم المحترم الحاكم أقول يا ولد ما
0: يجد أنزلوا ناس ما نزلهم.
1: الألفاظ كما هي، اللفظ كما هو.
0: نعم.
1: ليكت
0: الكفار لا ينكر وجود ربنا، لا يؤمن به، على ملة غير الإسلام
1: خلاص. ومن يبتغي غير الإسلام، الإسلام بلفظه العام. بلفظه العام، ما هو لفظه العام؟ من أول سيدنا إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل،
0: تمام.
1: إذ قال له ربه أسلم،
0: نعم،
1: قال أسلمت لرب العالمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، من بنيه؟ يوسف وإخوته،
0: تمام.
1: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له
0: مسلمون.
1: مسلمون سيدنا عيسى. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا
0: مسلمون.
1: مسلمون والجن، وأن منا المسلمون ومنا الخاصتون ومنا. إذن الإسلام بمعناه العام أن لا توحد إلا الله، ولا تعبد إلا الله، ولا يكون لك أصنام آلهة تعبد من دون الله. الآن هناك الأصنام كثيرة، حطمت الأصنام حول مكة، حول الكعبة، 360 صنم بعدد أيام السنة الهجرية أو القمرية، ولكن أصنام اليوم صنم العولمة وصنم الفيفا وصنم ال
0: رياضات يا مولانا.
1: نعم،
0: رياضة الفيفا رياضة.
1: شوف يعني هذه ظاهرها، يعني هذه ظاهرها.
0: طيب
1: يعني
0: أنا عايز أقف مع فضلتك على نقطة، ما تفضلت به من الأنبياء والرسل كلهم دين الإسلام، وإن الدين عند الله الإسلام،
1: تمام.
0: ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في القرآن لكم دينكم ولي دين؟ فاعترف بدين الآخر. إذن هنالك أديان
1: في المحاججة؟ لا، مفيش أديان.
0: ولكم دينكم ولي دين.
1: لا لا لا، عند المحاججة أنت تنزل إلى مستوى من يكلمك. مثال
0: طبعا.
1: في صلح الحديبية،
0: نعم،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سهيل بن عمرو. أنا لا أعرف إلا الرحمن ولا الرحيم. ممكن سيدنا الرسول يقول له أنت أتعرف غصبا عنك، لابد أن تعرفه. لا،
0: لا نعرف باسمك اللهم.
1: قال له اكتب علي باسمك اللهم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال لا، لو آمنت أنك رسول الله ما قتلتك، ما أنا جاي أعمل صلحة عشان تقول لي محمد رسول. أنت عايز تثبت حق لك؟ فسيدنا عمر لم يحتمل. فخرج أبو بكر على باب
0: سيدنا علي رفض يمسح
1: على باب الخيبة، على باب الخيمة. هل علامة نرضى الدين؟ قال اسكت يا عمر، إنه رسول الله ولن يخزيه الله أبدا. لكن سيدنا أبو بكر تأثر، قال يا رسول الله يعني عايز يقول مع عمر كلام صح. قال يا أبا بكر أنا رسول الله ولن يخزيني الله أبدا. أمحي علي رسول الله؟ قال لا. قال أين هي؟ ده في باب المحاججة. فلكم دينكم ولي دين، عشان أن زي يقول لك شيء. وإلى عاد أخاهم هودة،
0: نعم،
1: وإلى ثمود أخاهم صالح،
0: نعم،
1: وإلى مدين أخاهم شعيبة، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأخا. هو أخوه لم يحذف منه المواطنة، ده إسلام عظيم، ده كتاب خالد.
0: تمام،
1: يعني ما أحكم الله في كلامه، يعني هو هل هو أخوه
0: من القبيلة يعني.
1: القبيلة فما نفاش الأخوة. فلا، أنتم معتبرين ده دين، خلاص لكم دينك، إحنا باب المحاججة، باب المفاصلة،
0: وليس من باب الاعتراف أن الله يعترف بدين الآخر.
1: لا، شوف ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين.
0: بنقول الدين اليهودي، الدين المسيحي، الدين
1: الإسلامي، هذه شرائع ومذاهب كانت سابقة. وأنا سبحان الله، من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون البناء ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبي.
0: فضلتك قلت الشريعة، أنا بقول دين، فضلتك قلت الشريعة، فيش فرق بين الشريعة والدين؟
1: أيوة، في دي شرائع، يعني دي مذاهب وشرائع سبقت الإسلام، ولكنها حلقة من حلقة الإسلام الكبير.
0: يعني في فرق بين الدين والشريعة؟
1: الشريعة تخص طريقة يعني تخص قومها
0: فقط،
1: يعني مثلا
0: يعني نقول اليهودية شريعة،
1: اليهودية شريعة، إذا تنجست قطعة ثوب من اليهودية لا تغسل وإنما يقطعها، إذا حاضت زوجته يتركها لا يؤكلها ولا يشربها ولا يجلسها لأن الشيطان سكنها. ما عندناش كده، عايز يتوب إلى الله يقتل نفسه، ينتحر، الانتحار حرام عندنا، دي شرائع.
0: تمام،
1: لكن يجمعها عبود الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء والرسل عبود الله ما لكم من إله غيره.
0: طيب ده. الكافر هو من خرج من عباية الإسلام بقى، يعني لم يسلم،
1: أنكر وجود الله في هذا الكون.
0: كيف يكون حاله في أرض المحشر في الوعد الحق؟
1: لطف يا لطيف
0: يا رب.
1: أولا هو خارج عليه غبرة،
0: سلم يا رب،
1: وترهقه قترة،
0: سلم يا رب،
1: وهو سبحان الله العظيم يأتي يؤتى بالرجل الحبر السمين اللي هو يعني كان يشار إليه بالبنان وفي موتوسيكلات أمامه وسيارات ولكن لم يتق الله، يداس على الصراط كما بالأقدام كما يداس الذر، لا يساوي عند الله، لا يقيم لهم الله يوم القيامة وزنا،
0: لكن لهم أعمال طيبة في الدنيا مولانا،
1: أخذها في الدنيا. شوف، لا يظلم الله.
0: ثانية، كفلوا اليتامى صح، عملوا مشاريع خير، عملوا جمعيات خيرية، ده تبرعوا للمسلمين في نكباتهم، عملوا مخيمات لبعض المسلمين اللاجئين، كفار، كل هذا يضع هباء؟
1: لا، ما ضعش هباء.
0: طيب،
1: أخذ في الدنيا شهرة والسيد نوبل لغاية كل سنة نوبل وهو العمل المصايب اللي لكن ما زال نوبل يذكر، هذا إديسون كل من دي لأنه خد شهرة. أنت عملت لي يا إديسون الألف بحث لغاية ما وصلت للمصباح؟ الإنسانية للبشرية، خلال بشرية
0: وقد قيل،
1: وأنا قد قيل بشرية ديت لك يا عم مش عارف كوخ الذي اكتشف مش عارف جرثومة الإيه يذكر في كتب العلم مش عارف ما، وكله سبحان الله
0: يا ده جزاؤهم في الدنيا،
1: أخذ الجزاء في الدنيا، الصحة سبحان الله،
0: الله أكبر،
1: والمال والسعة، لأن ربنا لا يظلم الناس شيئا،
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
1: فجعلناه هباء منثور. ليه؟ لكن في الدنيا وأخذه في الدنيا أخذ.
0: معلش نسأل بس الحكمة، إيه الحكمة أن ربنا يجعله هباء منثور؟ هو نفع به خلق الله في الأرض،
1: ما هو ابتغى عنده ابتغى عنده المنفعة فنفعه، هذا سقفه، هذه نيته.
0: المفروض إحنا نعمل العمل ونعمل نبتغي
1: نبتغي به وجه الله، نبتغي به وجه الله، أقول إيه أنا هعفو عن فلان ابتغى وجه الله وهفك كرب فلان ابتغى مرضات الله، واروح اشتغل عشان ادير حركه الحياه واخلي دولتي دوله قويه لا تستورد وابتغي مرضات الله. سبحان الله، قال سار رجل بين الجبال في ايام بني اسرائيل في عام من عوام المجاعه وضع يدي في الجبل ولا درهم، فنظر للجبال قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك، قال الله يا موسى قل لعبدي قبلنا منه صدقته.
0: الله،
1: صدق نيته،
0: الله
1: صدق نيته.
0: نعم،
1: والصحابة اللي لسه أسلم، واحد أسلم ودخل في المعركة فالرسول يعني يكلمه عن الغنائم أو لما أعطاه قالوا لا أنا أريد أن ما أسلمت إلا لأن أدخل وأحارب الكفار حتى يأتيني سهم غرب، سهم طائش فيصيبني ها هنا فأقتل فأدخل الجنة، في الغزوة اللي بعدها جاله السهم في المكان بتاع الإصبع اللي حدده.
0: الله أكبر.
1: صدقت نيته.
0: الله أكبر.
1: صدقت نيته.
0: إذا النية كافية للعمل؟
1: لا، النية تجب أن تقترن بعمل.
0: ما هو النية كفاية
1: بقى. لا، ما هو لسه العمل لا لسه. لو جاء وقت العمل وما عمل فالنية كاذبة. لو جاء وقت العمل فعمل فنيته صادقة.
0: يا
1: ها يعني
0: النوايا وحدها لا تدخل الجنة؟
1: لا لا لا، النية وحدها لا تكفي، تقترن بالعمل. فإذا بدأت أنا في العمل،
0: النية محلها القلب وربنا رب قلوب.
1: يا حبيبي أنا نويت الآن الله. أنا نويت الآن أطلع 100 درهم لله. حلو،
0: تمام،
1: جميل،
0: نعم.
1: فوضعت يدي في جيبي، ما وجدت 100 درهم. رجعت البيت ما عنديش 100 درهم، وجرت.
0: لكنك هممت بالعمل
1: يعني. لا، لكن اقول ايه، انا هعطي 100 درهم والمال درهم في جيبي، ما طلعتهاش، لم اخرجها.
0: طب ما في الحديث تكتب له حسنه.
1: النيه الطيبه شيء، لكن لما يفعلها بالعمل. لانه لو تعود على النيه السلبيه لصار انسانا سلبيا، والسلبيه لا تخلق ثمره.
0: طب هنا مثلا غير المسلم، عشان نوسع بساط البحث شويه، لو أراد أن يسلم لكن يخشى من تداعيات اجتماعية، علاقات ما، مصالح ما، ويؤجل، لكن في نيته يدخل الإسلام، يعني يثاب على هذه النية؟
1: شوف، الذين يريدون وجه الآخرة ويريدون الوعد الحق والنجاة فيه والفوز فيه، أناس آدي فرعون في بيت الطاغية، تمام؟ يعني ابن نوح بيت الداعية الأول، كافر. دي في بيت الطاغية، أكبر طاغية في العالم،
0: آسية،
1: زي آسيا سبحان اللي أنت تؤمني بغير. المهم هاتوا المقص، خصوا لسانها. ربي بيدي عندك بيتا في الجنة ونجي. ممكن تقول إيه، أنا ما أعمل إسلام يعني بيني وبين ربنا وخلاص، ما أستخبى، الرجل ده طاغية، ده مجرم، ده ممكن يعمل فيها كذا. لا، هي باعت نفسها لله، خلاص، يعني جسدها يعذب في الفرش وروحها تنعم في العرش.
0: جميل، أودي رسالة من فضلتك في نهاية الحلقة.
1: أنا أقول
0: ولغير المسلم أيضا،
1: أقول للجميع، نحي الهوى أيها الغير مسلم، وقرأ عن الإسلام دون هوى، وقرأ عن سيرة رسول الله. أنا واثق أنك ستحب رسول الله كما أحبه
0: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. والمسلم ماذا تقول له؟
1: المسلم أقول يا ولدي، أكبر نعمة أن خلقت مسلما، فحافظ على هذه النعمة حتى تكون في أمنية يوسف، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
0: بارك الله فيك
1: وأسعدك.
0: شكرا سيدي. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضلتك.
1: بارك الله فيك.
0: فيك بارك سيدي الكريم.
1: شكرا الله فيك.
0: حتى يضمنا لقاء جديد. شكرا لكم.
2: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب اف ام، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-8288.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. لم يكن إيمانهم إيماناً عادياً كإيمان باقي البشر الذين هداهم الله من خلال أنبيائه، فسحرة فرعون كانوا يرجون رضا هذا الطاغية ويحلمون بقربه، كما ذكر لنا القرآن الكريم حالهم هذا بقوله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. صدق الله العظيم. بيد أنهم لما لاح لهم الحق وانجلى تركوا ما كانوا عليه من ضلال وأصبحوا في حالة إيمانية نادرة، بل إنهم ترقوا إلى مرتبة من الفناء في سبيل الله عز وجل، وأضحوا في لحظات قليلة في سلك أوليائه بعدما كانوا في خانة أعدائه.

0: كم هو بارع هذا الساحر!
1: هل هو ساحر فعلاً؟
2: إنه فقط يتمتع بخفة اليد ويستعين ببعض الأدوات الخاصة بغرض تسلية هؤلاء الأطفال.
1: إذن فهو يختلف عن هؤلاء الذين يستخدمون ما يسمى بالسحر الأسود في إلحاق الضرر ببعض الناس.
3: يختلف تماماً، فمثل هؤلاء السحرة ملعونون من الله. أما ما نشاهده الآن فهو ألعاب سحرية لا أكثر.
0: وماذا عن سحرة فرعون؟
3: كانوا في ضلال مبين، يسحرون أعين الناس ويرهبوهم بسحرهم،
1: ولكنهم آمنوا بعد ذلك بموسى وهارون.
2: كانوا كافرين صباحاً وأمسوا مؤمنين.
3: إن القلوب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء.
2: حقاً، فقد يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً والعياذ بالله.
1: ما رأيك يا أبي أن تحكي لنا عن هذا المشهد الذي تحول فيه سحرة فرعون إلى مؤمنين؟
3: أراد فرعون صد الناس عن اتباع موسى عليه السلام لما رأى الخوارق المعجزة التي أتى بها، كالعصا التي تحولت إلى ثعبان مبين، ويده التي تخرج بيضاء دون مرض أو علة.
4: ولكن فرعون شأنه شأن نظرائه من الجاحدين بآيات الله، اعتبر المعجزات التي أيد بها المولى عز وجل نبيه موسى ضربا من السحر، فأمر باستدعاء العالمين من سحرة البلاد.
5: نرسل في طلب السحرة، ولتأتوني بأقوى السحرة حتى يقفوا أمام موسى ويظهر لهم سحره ويهزموه ويفضحوه أمام كل عبيدي.
6: ليا يا ليا، استيقظي يا ابنتي، استيقظي أيتها الكسولة.
7: أمي دعيني، أريد أن أنام قليلا.
6: لقد تأخرنا يا ابنتي، هيا انهضي.
7: ما هذا؟ ما الأمر يا أمي؟ أراك تكحلين عينيك وتتزينين.
6: ولما لا أتزين يا ابنتي؟ أنسيت ماذا يكون اليوم؟
7: إنه يوم الزينة، لقد نسيت تماماً. وأين أبي؟
6: هل تظنين أنه كان سينتظرنا؟ لقد سبقنا إلى قصر الفرعون. أنسيت أن أباك هو أحد السحرة الذين سيتبارون مع موسى؟
7: غريب أمر موسى هذا. هل تظنين يا أمي أننا نستطيع أن نصمد أمام سحرة فرعون؟
6: هيهات، لقد جمع الفرعون أمهر السحرة في البلاد. في الحقيقة أنا أشفق على موسى، كيف سيواجه هؤلاء السحرة؟
7: وهل صحيح أن الفرعون سيمنحهم العطايا والهبات لو تغلبوا على موسى؟
6: بالطبع، وسيكونون أيضاً من المقربين.
7: كم أتشوق لرؤية أبي وهو يستعرض فنه أمام الفرعون وموسى وكل الناس.
6: إنهم الغالبون بالطبع. هيا هيا يا ابنتي أسرعي، لا نريد أن تفوتنا بداية الاحتفال.
8: انهضوا أيها السحرة. هل علمتم من أمر موسى؟ لقد رمى عصاه فإذا هي ثعبان ضخم كبير لم أرى في حياتي مثل ضخامته، ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء ناصعة البياض، وما كاد يخرجها حتى انغمرت الغرفة بالنور الشديد.
9: إنها أفعال سحرة يا مولاي.
8: أتفعلون هذا؟
9: وأكثر.
8: إذن فافعلوا هذا أمام موسى والعبيد جميعا.
9: إن
10: لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
5: نعم، أجر من فرعون ربكم. لكم أن تتخيلوا كيف سيكون أجركم إن كنتم أنتم الغالبين.
10: سنغلبه بعزة فرعون.
4: وحضر فرعون ورجال دولته وأهل مصر عن بكرة أبيهم وهم يقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. صدق الله العظيم.
11: سيغلبهم موسى بعزة الله وسيحررنا من بطش فرعون وملئه.
9: بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون. إما أن تلقي يا موسى عصاك أو نكون نحن الملقين.
3: ولكنهم لم يرجعوا وألقوا ما بأيديهم من حبال وعصي، فسحروا أعين الناس وتراءت لهم أفاعي تخيف الناظرين.
5: لقد دخل علينا بسحره، وها أنا أريه السحر جميعا.
4: فداخل موسى الخوف حين رأى سحر السحرة، فأوحى الله له يطمئن قلبه، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله العظيم.
3: فاطمأن قلب موسى وألقى عصاه، فإذا هي ثعبان عظيم يقبل على حبال السحرة التي خيل للناس أنها حيات تتحرك، فجعل يلقفها واحدة تلو الأخرى. فهال السحرة ما رأوا من أمور، يعلمون علم اليقين أنها ليست ضربا من السحر.
4: فأدرك السحرة أن ما رأوه من موسى لم يكن سحرا، فأقروا بأن ما رأوه من قوة خارقة تتخطى قدرة البشر المحدودة، فتبرؤوا من ضلالهم الذي كانوا عليه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. صدق الله العظيم.
7: أمي، أرأيت ما يفعله أبي وباقي السحرة؟
6: إنهم يسجدون لإله موسى. ما هذا اليوم الأسود؟
7: ترى ماذا سيفعل الفرعون معهم؟
5: أتؤمنون به قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سأقطع أيديكم وأرجلكم وسأمثل بجثثكم.
9: افعل ما تريد يا فرعون، إننا آمنا بالله ولن نشرك به أبدا.
4: فعلوا ذلك طالبين العفو من ربهم، فقالوا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: ولكن كيف عرف سحرة فرعون أن ما رأوه من موسى ليس سحرا؟
3: إن الساحر لا يسحر نفسه ولا يتأثر بسحر ساحر آخر كغيره من الناس العاديين.
12: ليتك تشرح لنا هذا الأمر، فأنا لم أفهم.
3: عندما ألقى هؤلاء السحرة حبالهم، جميع الناس بما فيهم موسى وأخوه عليهما السلام وفرعون وحاشيته وباقي الحاضرين، رأوا أن هذه الحبال قد تحولت إلى ثعابين، باستثناء السحرة الذين رأوا حبالهم على نفس هيئتها، لم تتغير، لأن الساحر لا يسحر نفسه.
12: ولكن حينما ألقى موسى عصاه، تحولت هذه العصا إلى ثعبان حقيقي أكل ثعابين السحرة، أو بمعنى أصح حبالهم وعصيهم.
3: أحسنت، فالسحرة رأوا ثعبان موسى وليس عصاه، فلو كان موسى ساحراً مثلهم لرأوا عصاه وليس ثعبانه الحقيقي، فأدركوا أن موسى وهارون مؤيدان من الله وأنهما رسول رب العالمين.
12: نعود إلى فرعون وما فعله مع سحرته الذين آمنوا.
4: لقد سطع إيمان سحرة فرعون عن قناعة ذاتية ويقين لا يتزحزح. لقد عاشوا طوال حياتهم على الضلال، ولكنهم وبمجرد اكتشافهم للحق تشبثوا به وصدعوا بإيمانهم تحديا لجبروت فرعون. هكذا لم يكن من سحرة فرعون سوى سجدة وحيدة صادفت رحمة الله ورضوانه، فحطت عنهم أوزار الشرك وموالاة الطواغيت، وأورثتهم حسن الخاتمة حيث الفوز العظيم والسعادة الأبدية. فكانوا أول النهار سحرة فجرة، وصاروا في آخره شهداء بررة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويقدسك، وعدد رمال البحار، وعلى آله وصحبه وسلم. حكايتنا اليوم ليست حكاية نبي من الأنبياء، إنما هي حكاية مؤمن صادق الإيمان قوي الحجة يكتم إيمانه. كان واحداً من رجال فرعون المقربين، وحين طرح فرعون فكرة قتل موسى عليه السلام، وقال فرعون لملئه، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم. انبرى هذا الرجل ليدفع الأذى عن سيدنا موسى، وأبدى اعتراضه بحكم منصبه وكونه من آل فرعون بالنصح والحجة، فكانت مرافعته البليغة أمام فرعون ورجال القصر، تلك التي أوردها القرآن الكريم، والتي كانت من أسباب إرجاء المواجهة الفاصلة بين موسى وفرعون.
1: يبدو أن عصر فرعون قد شهد الكثير من المؤمنين غير امرأته وماشطة بناته.
2: لقد ذكر الله في كتابه الكريم بعضاً من الذين آمنوا مثل مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين وغيرهم.
3: ولكن مؤمن آل ياسين كان في زمن آخر.
1: ولكن ماذا عن مؤمن آل فرعون؟
3: فمن هو مؤمن آل فرعون؟
2: لقد تباينت الروايات حول شخصيته، ولكن من الواضح أنه كان أحد رجال فرعون المقربين.
1: ولماذا لم يتخلص منه فرعون كما فعل مع امرأته
3: وكما فعل مع ماشطة بناته؟
1: كيف واجه جبروت فرعون وطغيانه؟
3: وكيف بدأ إيمانه؟
2: مهلاً، دعوني أحكي لكم ما حدث في هذا اليوم، والذي كان البداية الحقيقية في إيمان الكثيرين.
3: أي يوم يا أبي؟
2: إنه يوم الزينة. لقد كان يوم الزينة الذي حدده نبي الله موسى لمواجهة سحرة فرعون يوماً مشهوداً من قبل الجميع في قصر فرعون، ورأوا بعيونهم معجزة موسى وكيف سجد السحرة بعدها معلنين إيمانهم بالله الواحد الأحد.
0: كان يوم الزينة من الأيام الحاسمة في تاريخ الصراع بين الحق والباطل، ففي هذا اليوم زالت الغشاوة عن أعين الكثير من الناس، وتبددت شكوك العقلاء حول ما أشيع عن موسى ودعوته.
2: شهد هذا اليوم إيمان امرأة فرعون، وأدرك فيه مؤمن آل فرعون وتيقن أن موسى مبعوث من عند الله، فاستقر الإيمان في قلبه، ولكنه ككثير من الناس كتم إيمانه واحتفظ به في دخيلة نفسه، وكان رد فعل فرعون هو أنه دعا إلى قتل موسى.
4: ولماذا نقتل موسى؟ ألأنه قال ربي الله وجاءنا بالبينات؟
5: إنه كاذب.
4: إن يكن كاذبا فسيقع عليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي وعدكم به، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
5: إني أشتم سحر موسى عليك.
4: يا قوم، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا كما جاء لقارون؟
5: لا أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وإن كان موسى رسولاً فأنا إله.
3: وكيف واتت هذا الرجل المؤمن هذه الجرأة أمام فرعون؟
2: لقد بدت كلماته مقنعة، فهو ليس متهماً في ولائه لفرعون، فالمفروض أنه يتكلم بدافع الحرص على عرش فرعون، فهو إلى الآن ما زال يكتم إيمانه. لكن فرعون شأن كل الطغاة قال قولته التي صارت شعاراً لكل الطغاة من بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صدق الله العظيم.
3: ما يحيرني يا أبي هو موقف فرعون من سيدنا موسى. لقد كان باستطاعته أن يأمر بقتله، ولكنه لم يفعل.
2: حين رأى فرعون الآيات التي أتى بها موسى، أدرك أن موسى ليس بساحر، وأنه نبي مرسل، فخاف أن يقتله فيعجل له بالهلاك والعذاب.
3: ولكنه هم بقتله حين قال لوزرائه: ذروني أقتل موسى.
2: قالها تمويها على قومه، وإيهاما أنهم هم الذين يمنعونه عن قتل موسى، وما كان يمنعه إلا ما في نفسه من الخوف والفزع. ولكن حين جاءت الفرصة أصدر أمره صريحا ودون خوف بقتل موسى، حيث وجد المبرر لقتله.
6: إذن فموسى هو الذي قتل المصري؟
7: هذا هو ما قاله العبد الإسرائيلي أمامنا يا مولاي.
8: اذهب يا رئيس الشرطة وأحضر موسى هنا أمامي، وأحضر كذلك هذا العبد الإسرائيلي الذي شهد الحادثة. وإن كان هذا الأمر حقا فيجب أن يقتل موسى كما قتل المصري. هيا يا رئيس الشرطة، أسرع بإحضار موسى والعبد الذي شهد الحادثة.
6: لقد حانت اللحظة لكي أتخلص منك نهائيا يا موسى.
0: لا شك أن ما قام به هذا الرجل المؤمن من آل فرعون من الإنكار على قومه ودعوتهم إلى الإيمان بالله والكفر بالطواغيت والأوثان لهو من أفضل الجهاد. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
9: هل ما جاء به موسى هو البينات؟
4: نعم، ومن لم يؤمن به فسوف ينال أشد العذاب من الله.
9: وهل سيعذبنا الله إن لم نؤمن بموسى؟
4: نعم، كما عذب أقواما من قبلكم.
9: وهل نحن نظلم أنفسنا إن لم نؤمن به؟
4: نعم، وسيجيء يوم القيامة يوم تفرون من ذنوبكم، ولن تجدوا أحدا يشفع لكم عند الله إن متم وأنتم كافرون.
9: ولكن فرعون يقول إنه يعرف سبيل الرشاد، ولو اتخذنا إلها غيره سيعذبنا ويقتلنا. إن فرعون إلهنا وإلهك.
4: ليس لي إله إلا الله. يا قوم إني أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تريدونني أن أكفر بالله وأكون عبدا لفرعون؟ إن فرعون ليست له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وسوف نقف أمام الله جميعا ومعنا فرعون. يا قوم لا تسرفوا، إن المسرفين هم أصحاب النار.
3: وما الذي دعاه إلى كتمان إيمانه ثم إظهاره بعد ذلك؟
2: في مثل هذه الحالات يجب أن تراعى الحكمة وعدم التسرع والعجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كانت دعوته سراً لمدة 3 سنوات، لأن الحكمة تقتضي ذلك. ولو أظهر دعوته مباشرة لربما لم يكن للدين أن ينتشر.
3: ولكن ما مصير هذا الرجل المؤمن بعد أن وقف هذه الوقفة الشجاعة أمام الفرعون وجهر بإيمانه بين الناس؟
2: تحول فرعون وملؤه عن موسى وبدأوا يمكرون للرجل المؤمن، ولكن عناية الله تدخلت وأنجاه من فرعون وجنوده. فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق الله العظيم.
4: يجب أن تؤمني بموسى أنت أيضا يا زوجتي.
10: إذن ما يتردد في بيوت المصريين صحيح، لقد آمنت بموسى.
4: لقد أنار الله قلبي بالإيمان.
10: يا ويلي يا ويلي، أرضيت بإله غير فرعون؟
4: أيتها الغبية، إن فرعون ليس بإله.
10: ألم تكن تعبده؟
4: كنت على الضلال حينها.
10: بل أنت في الضلال الآن، عد عما في رأسك من أفكار بحق فرعون حتى تنجو بحياتك.
4: إني أريد الحياة الآخرة لا الحياة الدنيا. هيا هيا يا زوجتي، اشهدي أن لا إله إلا الله.
10: لا لا لا لا، لا أستطيع، فسوف يعرف فرعون ويقتلني.
4: أيتها الزوجة الجبانة،
11: آه يا زوجي الحبيب، كيف فعلوا بك ما فعلوا؟
12: أمي، يجب أن تفرحي يا أمي، لا أن تحزني.
11: ماذا تقولين يا ابنتي؟ أفرح لما حدث لأبيك؟
12: أجل يا أمي تفرحين، لقد اصطفاه الله هو ومن معه وأنجاه من هذا الفرعون وكهنته.
11: صعن يا ابنتي، ماذا تقولين؟ هل جننتي؟
13: عن أي إله تتحدثين غير آلهتنا؟
12: أفيقي يا أمي أفيقي، لقد كان اليوم يوما مشهودا تجلت فيه الحقيقة كاملة.
11: أية حقيقة يا ابنتي؟
12: حقيقة أننا كنا نعيش في وهم كبير، في وهم وخداع، حتى جاء موسى وكشف عن بصائرنا هذه الغشاوة، ثم جاء حزقيل وواجه فرعون وكهنته، واجههم بما خفي عنا. لقد آمنت برب موسى.
11: أخفضي صوتك.
12: نعم، آمنت برب موسى كما آمن أبي وصحبه.
14: لا أدري ما الذي يمنع الفرعون من قتل موسى، فقد قتل أناسا كثيرين وأطفال، فما باله يتردد أمام موسى؟
15: موسى ليس كأي شخص، فقد تغلب على السحرة كلهم أمام الجميع.
14: ماذا تقصد أيها الكاهن؟
15: أقصد إن ما حدث اليوم من حزقيل مع الفرعون ودفاعه عن موسى ينذر بأمور خطيرة.
14: الخطر الأكبر إنما يحيق بنا نحن الكهنة، إن في وجود موسى تهديد لسلطاتنا ومصالحنا.
15: وماذا عن حزقيل؟
14: يجب أن يموت هو الآخر.
8: يجب أن يقتل هذا الرجل.
16: ولكن في قتله مسألة عظيمة.
8: إنه يدعو رجال ونساء دولتي لكي يؤمنوا بموسى. لقد جعل موسى منه تابعا له في قصري ينشر دعوته.
17: يجب إذن أن نبعد هذا الرجل حتى لا يصيبنا منه ضرر.
0: لا شك أن ما قام به هذا الرجل المؤمن من آل فرعون من الإنكار على قومه ودعوتهم إلى الإيمان بالله والكفر بالطواغيت والأوثان لهو من أفضل الجهاد. إن من يتاجر مع الله لا يمكن أن يخسر أبدا. فها هو مؤمن آل فرعون يقول في ختام حواره مع فرعون وقومه: بسم الله الرحمن الرحيم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، صدق الله العظيم. يعني أنهم يوم القيامة سيتحققون من صحة ما يقول لهم، فيندمون حيث لا ينفع الندم. لقد علم الله تعالى بإيمان الرجل وإخلاصه وطمأنينة قلبه، فخصه بالذكر دون غيره ممن تبين لهم صدق موسى، ولكنهم ربطوا إيمانهم وتصديقهم بإيمان وتصديق فرعون، فوصفه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، صدق الله العظيم. فحل الوصف منه محل الاسم، فسماه الناس مؤمن آل فرعون.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع، أو دقيق.
3: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
4: جونيورز، الحب الجديد.
1: حبايب أف أم من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
5: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
4: جد والله؟ شلون؟
3: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
4: كل يوم؟
3: إيه نعم كل يوم.
4: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
5: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: فريش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع، أو ذا جيت مول.
2: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
5: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيد نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

وبعد شو تريد مني؟ تريد توصل وين؟ ما يكفيك كل البي سويت، جرح قلبي ونيني وسهر تالي الليل، والخنجر البات بظهري خليت، ودمع عيني ونشخت فرهديت صباي شيب الراس حيل الفرهديت، ونيني عليك ون الفاقدات توام، جرحك بالقلب خضر لقيت، وحسبت حساب كلش لكن تروح، هذا الراية بد ما حس بيت، تعالوا شوف عيني الكفة من الشوف، ذنبي وياك شنه اللي جنيت، وتدر عداي تنشد والشمات هواي، تقول الشيب شو تارس لحيتك، قعدت أنا ويروحي وبنين الليل، ورد تخفي غيابك ما خفيت، تجرحني وأسامح هم ترد ردود، موقف بثر موقف عبريت، قلب العاملاك بطيب ما مريود، طيبة قلبي محسوب على نيت،

انت رمشت حاجبك تاخذ عمر، قل لي لو بستك بشفتك استريح، لا اظل بعاستك صبح وعصر، لا يحسدونك خلي نامون وتعال، رقبة عندك تسوى العيون الخضر، لون شعرك احلى من لون الحياة، دف صوتك بيه حرورة من الجمر، احنا صح شيطاننا يوز النفوس، تالي من شفناك حبينا الستر، وحتى لو عدنا شغل نسهر عليك، نصفن بوجهك ويوصلنا الفجر، احنا ذا شفناك بس نلزم ايديك، بلزمة ايدك نسكر نعوف الخمر، وهاي شامة بوجهك الدل اليتيم، نقطة سودة تشرف طنون الحبر.

0: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيف بالكامل، لدرجة إنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ إن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيق.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
4: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
5: You have reached your destination.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
6: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيت

0: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: حبايب FM من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
6: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟

بس هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة إنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ إن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المال أو دقيقة.

0: الكثير مما تراه حولك. نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. يا بلادي
5: الغالية. سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر، منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
0: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيق.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آي باي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
0: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
7: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
8: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: فريش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة انك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ ان كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيت.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آي باي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: يا بلادي الغالية. سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان، للجمال عنوان.
7: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
8: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: كثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل، حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: عش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
0: جونيورز، الحب الجديد.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: اسمح بيبا فهم
5: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
6: حبايب أف أم.

0: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي معدتك تحلى مع جو كريسبي.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل، حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
7: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.
6: Best music. I love

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
0: جونيورز، الحب الجديد.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: اسمعها بيبا FM.
6: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف.

0: أقرب مطعم لك وخلي معتك تحلى مع جو كريسبي.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب افهم، خلك على السمع وخلينا حبايب. حبايب افهم 93.7 FM.

زحمة الحياة حيث تتلاشى الوجوه وتختفي الكلمات، يبقى حضنك هو الملاذ الوحيد.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
3: جد والله؟ شلون؟
2: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقايق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
3: كل يوم؟
2: إيه نعم كل يوم.
3: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
4: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
5: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب ذايب.
3: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
4: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلنا حبايب.
1: بتآمن بالحب من اول نظرة ولا لازم شوفك تاني مرة؟ طول عمره قلبي دقاني

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
2: Red One Mr. Worldwide Hamed Shaki.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.